عندي في الدولة وزارة مرة ما يجب أن سأبسل روسي برمتيني أبسل استانبوس وقت ونسات وزارة المرة نترال المرة نترال شرا نبير ما تزيستي على لقال يجب أن مرة شنو مكاسا أتحان مرة بسيرة هنا في الكاتب إيه فاتفاتين إيه أتحان مرة بسيرة بعرض مليمان For example, Bakmorka, Ayhaneka, all the Luga is the Tahanga, the Luga, Atahan Morus, Serok Nevemaka, Ula Lavos, Nate Vela, Paya Montu Kahar Bay, the Pesitara of Morus Nevema Afetado. Ilama Kansona there. Ida Pusidare, Tao Adubus.

عندي 6 اولاد وزع المرض ما بيت احساب سوري برمتوني سوريستان وسوات وناسات وزع المرض نطراو المرض نطراو شلو انا غير ما تزيستي على لقال يقول المرض شنو مكاسا اتحان مرض سيرا هنا في الكات هي فقط هي اتحان مرض سيرا تعرض عن لقال for example بق مرضا اي حانكا أو دلوقتي أجيب تهانا، دلوقتي أتاهم مروس السلوك نجمة كا، ولا لغوص، نيت على فايا مونتو كامرو بيت، بس ترى جاب مروس نجمة أفتادو، إذا ما كان سوما ده، إذا بس جاره